ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا ينامي أبدالون أيا مزاجا وي أسرعني أني من المسي وي أسرعني سيسيري أما في أسرعني ونيا وين يني بتتابي كا بابلي وهو يين وبو يين نو أسسه وني بديين هه وي أسرعني

يا قدس ايوه ديني نبا ايوه يا مي دنيا مس ايوه يا مي يا عمر اونيني افراتوا ودي يا وديس ايه يا داو تشابو ما واتساك ناماي واتساك واك ناماي امينيا ناو نن نام كوني نام كوني نا بما وي بما وي يا اوت ساتا يا اوت جاي يا اوت جاي يا